يوعدون لواقيع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

يعبدون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة